المراجعة بدوائر الدولة متعبة جداً بسبب الروتين ومرات الضغوطات ومرات أكو ناس ما تتحمل، بس خليك على وعي أنه أكو قانون عقوبات عراقي اللي هو 230 المادة منه، تقول أنه كل شخص يتعدى على موظف يهينه أو يهدده أو يقاومه أثناء تأديته للوظيفة، وكل من سب الموظف أو هدد شرطي أثناء تأدية العمل أو عرقلة ضمن دائرته الحكومية راح يعاقب بالحبس مدة ما تزيد على 6 شهور. فإذا اختلفت ويا أي من الموظفين أو اللي يأدون واجبهم ممكن تلجأ للسلطة الأعلى وتسجل شكوى عليهم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير مستمعين إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. صباح جديد وفرصة جديدة نبدأ بها يومنا، حلقة جديدة نلتقي بها على الموعد حتى نفتح وياكم أكثر من موضوع، نسمع أكثر من فكرة ونعيش وياكم تفاصيل هذا الصباح بكل ما يحمله من جديد. اليوم عندنا محطات متنوعة، حوار، معلومات، تفاعل وأفكار ممكن تخلي صباحك أخف، فلا تغير المحطة وخلوا أول ساعة من يومكم تبدأ ويانا. وأكيد نقدم التحيات من أسرة البرنامج، نقدمها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي ويانا أحمد الصوفي، وأيضا بالسوشيال ميديا فاطمة عامر، تقديمي أنا دانيال وسهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

0: صباح الخير والعافية، صباح المحبة لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5 وأكيد بالعربي بمشوارنا لهذا الصباح، زوايا فقرات مختلفة. وخلينا نقول صباح الخير داني.
1: صباح الخير ست.
0: صباح الخير لي عمر ولكل اللي دي يسمعونا حاليا. يمكن الفرق بدرجات الحرارة بلش يبين.
1: نعم، بدأ من هذا الأسبوع.
0: مو بس أدنى، يعني على العموم بمستوى العراق بلش يبين أكو فرق أحسن من الأيام اللي فاتت والخنقة اللي مرينا بها. هذا وغيره من الأخبار راح تكون بصباحك على السريع.
1: بما أنه بدأنا في درجات الحرارة فراح نكمل بيها، فمن خلال توقعت هيئة الأنواء الجوية انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وذكرت ببيان أن الطقس ليوم الأحد أي اليوم راح يكون صحو إلى حار في عموم البلاد، ويشوية غيوم بالأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وأيضا الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة راح ترتفع بشكل قليل بالمناطق الجنوبية وراح تكون مقاربة في المناطق الوسطى، وراح تبدي تنخفض قليلا بالمناطق الشمالية عن الأيام السابقة، مشيرة لأن الطقس ليوم الاثنين أي الغد سيكون صحو أو حار بعموم البلاد مع بعض الغيوم بالمناطق الشمالية. الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وراح تنشط إلى 40 كيلومتر، تسبب تصاعد بالغبار بالمنطقتين الوسطى والجنوبية. درجات الحرارة راح تنخفض بضعة درجات بالمنطقتين الشمالية والوسطى وراح تكون مقاربة بالمناطق الجنوبية عن اليوم السابق.
0: وننتقل لوزارة التربية اللي أكدت اعتماد خطة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، وأكدت أن عملية الطباعة راح تتم وفق معايير فنية خاصة واختيار شركات منفذة. وحسب المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أنه تتعامل هذا العام الوزارة مع الوضع المالي بواقعية عالية بضوء التخصصات المالية اللي أقرها مجلس الوزراء، وراح تكون الخطة بطباعة الكتب المدرسية جزئية مع الاستفادة من الكتب القديمة المسترجعة من المدارس. أتوقع هذا نفس الموضوع اللي عاملين به كل سنة، يعني ما مو جديد صحيح؟
1: نعم،
0: يعني يأخذون الكتب من الطلاب وال يعني اللي أمورها تمام يسلموها لهم، والجديدة ممكن أنه توزع، وحتى مو كل المواد، يعني مرات من يطبعون يعني فد مادتين يعني ثلاثة والباقي يعتمدون على القديم. على العموم يقولون أنه هذه العام أكو توجيهات واضحة وصريحة بأنه شركات الطباعة راح تعتمد معايير فنية خاصة وشكلوا لجان مختصة تتابع هذا الملف. الخطة تنفذ وفق جدول زمني محدد وإتاحة فترة لتقديم العطاءات واختيار الجهات اللي تتم التعاقد معها حتى تطبع الكتب المدرسية. اليوم شقد بالشهر؟
1: اليوم 16
0: 16/8 وهم حددوا الدوام 20/9، يعني هسه الشركات راح تقدم عطاءاتها وهسه راح يتفقون وياها وراح يكون اكو ناس تتابع شو وقت ينطبع شو وقت يتوزع. زين راح يبلش العام الدراسي صحيح؟
1: يعني ممكن يصير تأخير إلى أول شهر من الدوام إلى أن يبدأ الطلاب بالاستلام.
0: أن مشكلة كل سنة هذا الموضوع نفسه يتكرر، الطالب يبلش دوام وما مستلم كتاب أو يطو كتاب بطبعة قديمة

0: ما يعتمد بالدراسة، يعني المنهج يكون مختلف، أكو تغييرات داخل المنهج، فأكو ناس تضطر تطبع،
1: أكو بعضهم وأكو ناس تضطر تشتري
0: موجود، لأنه هذا اللي ما موجود عند التربية وما موزعته للطلاب تلقيه بالمكتبات يعني خاصة، وهو المعتمد يعني كمنهج. فبالتالي تكون أمام مشكلة مادية بالنسبة للناس اللي هي حالتها تعبانة. وإحنا نقول أنه مثل هذه الأمور المفروض لو التربية بلشت بها فتبلش بها من شهر السابع على الأقل، يعني عندها شهر للثامن وثامن تبلش تطبع، بالتاسع تكون جاهزة حتى توزع على الطلاب.
1: يعني لو كانت متعاقدة سابقا مع مطبعة يعني لكان ابتدائها من بداية الشهر الثامن قد يكون بوقت مناسب،
0: عندهم عطاءات وتفاصيل وشركات راح تقدم فيحتاجون، كل هذا يحتاج وقت يعني، مو هي مطبعة مجرد يقولوا لها أوكي وتطبع. فبالتالي إحنا نحتاج مثل هذه يقولوا يعني إنه راح ننجز الإجراءات ضمن سقوف زمنية محددة. هذه السقوف الزمنية المحددة المفروض تعتمد على السقف الزمني المحدد لبدء الدوام الرسمي اللي هو 20/9 حسب ما حددته وزارة التربية.
1: من وزارة التربية ننتقل لوزارة الصحة، حيث أعلن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي العمل على إطلاق برامج المسؤولية المجتمعية للمستشفيات الأهلية، واللي يتضمن تخصيص عملية جراحية مجانا أسبوعيا للحالات الإنسانية وكذلك للعوائل المتعففة في كل مستشفى أهلي. ذكر الموسوي أن مستشفياتنا تجري آلاف العمليات الجراحية المختلفة شهريا، ولأجل تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص نعمل على إطلاق برامج المسؤولية المجتمعية للمستشفيات الأهلية، واللي يضمن تخصيص عملية جراحية مجانيا تكون أسبوعيا للحالات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق ضوابط تضمن العدالة والشفافية، وهذا يعني ما يقارب ألف عملية جراحية شهريا لقرابة 300 مستشفى أهلي. وأوضح أن الهدف من خلال هذا البرنامج هو توسيع مظلة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، وذلك لخدمة المواطنين.

هاشتاج طلاب هي فقرتنا التفاعلية الخاصة للطلاب، راح نتيح بيها سؤال أو حتى كلمة أو من الممكن موقف يومي مر بالطلاب، نسألهم عن خبراتهم وكذلك مواقفهم اللي مرت بيها. فاليوم راح نتحدث عن المحاضرة الملغاه.

هاشتاغ طلاب ضمن بالعربي، واليوم رح نتحدث عن المحاضرة الملغات وهذه الأخبار اللي داولوها الطلاب قبل ما تبلش المحاضرة. المحاضرة اللغت هذا الموضوع بما يتأكدون أنه يكون رسمي، رح يكون أكو ردود أفعال مختلفة بين الطلاب، بين اللي يكون حريص ويزعل لأن لغت المحاضرة، وبين اللي يكون فرحان لأن صار عنده فرصة ممكن يروح بيها يقرأ، ممكن أنه يروح الكافتيريا، ممكن يقعد ويا أصدقائه. هاشتاغنا لهذا الصباح خلينا نسأل، إذا لغت المحاضرة شنو أول شيء ممكن تسويه؟ وهل سبق وفرحت لأن لغت محاضرة أو حزنت عليها؟ شنو أكثر محاضرة تتمنى أنه تلغي فعلا ويجيك هذا الخبر؟ ومنو أول شخص ممكن يبلغكم مثل هذه الأخبار وإلغاء المحاضرات؟

0: مريت أنا العديد من المواقف اللي لغت بها المحاضرة، لكن في بعضها فرحت في بعضها زعلت. يعني من اللي فرحت بيها اللي كنت توني قاعد من النوم وشفتك الرسالة ان المحاضرة لغت، خلاص راح اكمل نومتي.
1: صار عندك ها ترجع تنام؟
0: اي يعني هو صار عندي وقت اي زيادة فراح انام بيه شوية، لان اكيد اكون يعني بالليلة السابقة كنت ادرس فاحتاج وقت انام اكثر.
1: حلو.
0: وباللحظة اللي شفت بيها رسالة ان المحاضرة لغت وضجت بيها، لمن اوصل للجامعة بعدها توصلني الرسالة ان لغت. ليش؟ كنت اقدر يعني اروح انام بالبيت.
1: تقدر تقعد بالمكتبة وتقرأ للي بعدها يعني. زين، سبق وأنه حزنت على المحاضرة اللي لغت؟
0: أي إذا يعني
1: حزنت ضجت
0: إذا لغت قبل ما أوصل للكلاس؟
1: لا مو بالطريقة، قصدي على المادة نفسها.
0: من
1: على
0: الممكن المحاضرة من نفسها. الممكن يعني أكو دكتور بالجامعة يعني كلش أحبه، كل الطلاب يحبوه. يعني صراحة المحاضرة مالته جدا ممتعة، لدرجة أنه لو مضى يوم وما نشوفه في الأسبوع يعني ممكن نضوج نزعل.
1: حلو.
0: فنوجه تحية، أنا أحب أوجه له تحية، إلى الأستاذ أحمد العطر.
1: تحياتنا له.
0: أخذني بالأورجانيك كيمستري اللي سواها كل سائل عليها.
1: تحياتنا له، وأيضا لكل الأساتذة اللي فعلا يتركون بصمتهم بحيث الطالب يحزن لما تكون محاضرته ما موجودة خلال الأسبوع. وعلى العموم يعني خلينا نقول أنه جملة واحدة ممكن تغير مزاج الطالب أنه المحاضرة لغت. هذا ما أعرف التغيير راح يكون بالمزاج إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. خلينا نسمع منكم شنو كانت الأشياء اللي ممكن تسووها خلال الوقت المخصص للمحاضرة. اللي يحب يشاركنا ويسمعنا صوته 6 مكرر 2 9.

101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد. مكملين وياكم ضمن فقراتنا. فقرتنا التالية راح نتحدث بها عن الصحة وشلون راح نميز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

0: وأكيد قبل ما نبدأ بالفقرة نحب نوجه تحياتنا لكل المهندسين اللي يسمعونا وخاصة الأستاذ عمر الجنرال مانجر، نقدم له تحياتنا.
1: صباح الخير العمر.
0: صباح الخير جميعا. صباح الخير أستاذ عمر. وأكيد بما أنه احنا راح نتحدث عن الصحة، فأستاذ عمر أريد نسمع منك شيء بسيط، نصيحة بسيطة. الالتزام بشنو؟ التزام بالنوم أكيد واحدة من أهم الأمور اللي ممكن
1: اللي ما يلتزم بها داني.
0: لا ليش صرت التزم بها أنا؟
1: صار يلتزم بها بس من عنده امتحان أصلا ما ينام، يجي قاعد لازم تنام. سمعت؟
0: يعني هو الآن أنا عندي عطلة، ففترة الامتحانات مدى يعني بس هي اللي دا أسهر بها.
1: الساعة البيولوجية من أهم الأمور اللي ممكن تضبط حياتك بالكامل، مو بس الروتين اليومي، صحيح للصحة وللعقل بصورة عامة، يعني نفسيا جسديا الاثنين يشتغلون على الساعة البيولوجية.
0: التغذية أكيد واحدة يعني لا تقل أهمية عن النوم. فهذه كانت نصائح أستاذ عمر، شكرا جزيلا لك أستاذ لمشاركتك بالبرنامج. وراح نكمل وياكم بالفقرة الصحية أيضا، راح نعرف شلون نميز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
1: طبعا ضربة الشمس نعرف أنه إحنا الدارج عند كل الناس أنه اللي يطلع بالحر ممكن يكون معرض لضربة الشمس. نعم. لأنه لما يتعرض لساعات طويلة، مو ساعات طويلة وإنما لوقت يكون أطول من المعتاد تحت الشمس مباشرة بساعات الذروة، يكون يعني هذا معرض لضربة شمس. بس بنفس الوقت يعني ممكن تكون أعراض مشابهة وحالة مشابهة تعيشها بسبب الإجهاد الحراري، وأكو فرق بين الاثنين. خلينا نتعرف عليه سوا بفقرتنا الصحية، بس قبلها ناخذ اتصال.
0: ناخذ اتصال،
1: يلا. صباح الخير. أهلا،
2: شوفكم عيوني.
1: مية هلا، سلم عيونك.
2: ميثم وياكم.
1: ميثم يا مية هلا ميثم، صباح الخير والعافية.
2: أهلا بيك، شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله.
1: أوكي.
2: إن شاء الله دوم إن شاء الله يا رب.
1: خلينا نعرف اللي جذبك هاشتاق الطلاب لو الصحة.
2: والله اللي جذبني يعني دائما اتصل على أي واي بي أفهم بدون ما أعرف شنو الموضوع اليوم، شنو التوبك اليوم، شنو دا تسولفون.
1: يسعدنا تواجدك.
2: السيارة كنت أنا وأصدقائي يعني دنت ريك وهذه، أول ما صعدت للسيارة وهي ما شغلت فسمعتكم تسولفون
1: مية
2: هلا وهذه، فقلت خلي أشارك أولا نسلم عليكم ونصبح عليكم.
0: يا أهلا وسهلا،
2: صباحي يومي
1: يا مية
2: هلا. وبعدين نتناقشي بالفقرات اللي تتناولها اليوم.
1: تمام، خلينا نعرف إذا أنت فرحت في اليوم لأن محاضرة لغت ضمن محاضراتك.
2: عفو شنو؟
1: إذا فرحت لأن المحاضرة لغت، لأن الهاشتاج اليوم عن المحاضرة اللي لغت، فإذا في اليوم أنت رحت ولغت محاضرة
2: يعني
1: تفرح؟
2: قصدش بالجامعة يعني؟
1: أكيد أكيد.
2: لا طبعا ما أفرح، أنا سجاج.
1: شاطر زين. أي
2: والله يعني يكون واقعين غير لأني كلش يعني أهتم بالمحاضرات وبالكويزات وما أفوت كل شيء يعني، وصراحة كنت كلش أفوت يعني.
1: زين، بهذه الحالة أنت شو تسوي إذا المحاضرة لغت؟ يعني ما أجى الأستاذ مثلا يعني أو هو صار عنده التزام؟
2: يعني للأمر الواقع يعني شو تسوي المحاضرة بعد اللغت يعني it is what it is. تمشي الأمور يعني.
0: يعني هل تقضي
2: نفسيا يعني؟ يعني لا كنت أضوج أمانة.
1: طيب والوقت المخصص لها؟
0: فهل تقضي أنت الوقت اللي صار بها المحاضرة الملغاة بالنادي مع أصدقائك، أم تحاول تقعد بالمكتبة وتدرس، أو شلون تقضي بطريقتك الخاصة؟
2: يعني حسب الوضع يعني، بس أغلب الأحيان أكون لا أكون بالنادي يعني، أحضر مثلا للمحاضرة اللي بعدها، أقعد ويا أصدقائي نتشاور نتناقش في فد موضوع معين.
1: يثبت لنا انه هو شاطر. خلاص ما نقدر نناقش فعلا شاطر. المحاضره ذا اللغه يروح يقرا. تمام، هذا الشيء ممكن اغلب الطلاب يفرحون به، بس اللي فعلا حريص على دراسته وحاسب الوقت يعني راح يكون مثل يعني ما يذم.
2: اي يعني هم ينشلت يعني اصدقائي بحيث هم كانوا دا يحتفلون يعني الا شويه يجيبون كيكه ويحتفلون بينا المحاضره اللغه يعني، فكل من كانت عنده مشكله بهاي المحاضره هذا اللي ما محضرها، هذا اللي ما مثلاً أكو بيها كوزات من جهز أموره بين وهذه، فتشوفهم كلش فرحانين ومنطلقين يعني، حتى مرات يعزموني بالنادي لأن أكون لغت المحاضرة، وأنا أغلب قعداتي بالنادي لما تلغي المحاضرات أكلي كله بلاش عليهم.
1: زين بصراحة خلينا نسأل، أكو شيء غير أنه المحاضرة تلغي، أكو يتفقون الطلاب يضربون المحاضرة ما يروحون؟
2: بالضبط. اي هذا انا شو اسوي هنا انا يعني هنا انا شو اسمه ابلغ يعني ابلغ الاستاذ.
1: تبلغ الاستاذ
2: لانه هاي الم... اي ابلغ الاستاذ اقول له اني يعني انا بالنسبه لي مجهز اموري وما عندي كل مشكله يعني بس اقول للجماعه يعني هم يريدون يلقوها لانه هم مجهزين امورهم.
1: ما يزعلون عليك؟ ما يزعلون عليك؟
2: لا يزعلون. هاي صارت بالبدايات صار زعل الموضوع وهذا اقول لهم لا حد يزعل من عندي يعني كلش واضح. انا جاي هنا دا ادرس اريد اخذ تخصصي واطلع
0: ما شاء الله مال
2: شغلات يعني ضياع الوقت وهاي الامور كلها مثل هاي دوروها بغير مكان لا تدوروها هنا بالجامعه نجي هنا ناخذ اللي نريده ونتوكل على الله.
1: حلو.
2: فبعدين صار تقبل للموضوع لانه انا انسان حدي كلش بهذا الموضوع بس خارج الجامعه لا نقعد ناكل نشرب نضحك نسولف يعني أنا أفصل ما بين حياة الجامعة اللي هي الحياة خلينا نقول العلمية.
1: نعم.
2: لأنه أنا رايح للجامعة دا أطلب العلم ما رايح.
1: صوت ميثم راح علينا. أوكي تحياتنا إلى وكان واضح باتصاله وأيضا. نعم. برأيه شيء حلو أنه يكون أسام. بس هذا الموضوع أنه أنت تكون من دون الموجودين كلهم داخل القاعة الوحيد اللي ملتزم وتريد تكون موجود بالمحاضرة وهم كلهم يريدون يضربون المحاضرة
0: يعني شيء يفخر به صراحة بس
1: شيء حلو بس بنفس الوقت يسبب لك مشاكل ويا اللي موجودين. صحيح. وياك من الزملاء راح يحملوك ذنب وتحس أنه أنت مسوي شيء خطأ مع أنه. نعم. أنت الصح وأغلب اللي هم دا يتفقون على هالجانب خطأ. على العموم نكون فعلا يعني مثل ما سمعنا واضحين صريحين نكون ملتزمين لأنه المكان مكان دراسة وجاي أنت تسعى للعلم وتأخذ شهادتك. فنتمنى التوفيق للجميع وإلك يا ميثم شكرا لاتصالك وكنا سعيدين جدا بسماع صوتك.

0: أوكي نرجع وياك داني.
1: نرجع للصحة. فمثل ما ذكرنا أنه أثناء التعب مو شرط تكون ضربة الشمس وحدها كافية أنه يحصل الإجهاد، إنما تعب لفترات طويلة، شغل تحت الشمس أو بأماكن ما تكون مهيئة للراحة، مثلا أن يكون مكيف بارد شوية، فمن الممكن أن يؤثر هذا الشيء سلبا على الإنسان، منها الإجهاد الحراري. طيب. طبعا أكيد يحافظ الجسم على درجة حرارة معينة داخل جسمه اللي هي 37 درجة مئوية. في حال يعني زادت أو قلت من الممكن أنه يتسبب بخلل في داخل جسمه، ويعني راح يتسبب إلى حالة صحية أكيد ما حد يحب يوصل لها بسبب الإجهاد وكذلك الشمس والتعب.
0: يبدي هنا الجسم يكتسب يعني الحرارة، إذا الجو حار يأخذ الحرارة من الجو بوتيرة أسرع من القدرة على أنه يتخلص منها، فما راح يكون أكو توازن بين جسمك وبين الجو الخارجي اللي برا، فهنا راح يصير إجهاد حراري. ليش؟ لأن الجسم ده يجهد من خلال أنه تجي حرارة هواية تدخل لي الجسم وده يحس بحرارة، بس ما يقدر يوازن، ما يقدر يتخلص منها أو يخفف منها، وبالتالي راح تكون يعني الموضوع هذا اللي يسبب إجهاد. طبعا راح يبدي تعرق، زيادة بتدفق الدم، الجلد يبدي يحاول أنه يتخلص من هذه الحرارة، بس هذه الآليات راح تكون محدودة يعني بنطاق معين، خصوصا إذا مو بس حرارة، أكو رطوبة عالية.
1: نعم، ومن الممكن أنه ترتفع أيضا داخل الأماكن المغلقة مثل السيارات المتوقفة، الغرف اللي تكون سيئة التهوية، مما يخلي الأطفال وكبار السن وحتى الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية أكثر عرضة للخطر نفسه.
0: نعم.
1: والعديد من الأشخاص يواجهون هذا الأمر، واللي يعملون ويمارسون الرياضة أيضا في الهواء الطلق اللي يعتبر أيضا خطر إضافيا، لأن النشاط البدني يولد حرارة داخل الجسم فيزيد منها تأثير الحرارة والرطوبة المحيطين به.
0: فبالتالي لازم تختار الوقت المناسب حتى يعني تمارس رياضتك. وعلى العموم الإجهاد الحراري لما يشوف الجسم صعوبة بالتعامل مع الحرارة، وطبعا يبقى قادر على إبقاء درجة حرارته الداخلية بدون أو دون المستويات الخطرة، الأعراض مثل ما ذكرناها، ويصير خطر لما يعني أنه أنت ما تقدر تسيطر على الموضوع وتبدي تفقد السيطرة. وهنا الإجهاد الحراري مو شرط يتحول إلى ضربة شمس، يقدر يتعافى منه المصاب بشكل كامل إذا تبرد الجسم وعوض السوائل اللي فقدها بطريقة يعني سريعة، فهذا يرجع للشخص نفسه إذا بعده يعني ضمن وعيه، أو للي موجودين إذا قدروا يساعدوه أو يسعفوه بسرعة. أما ضربة الشمس فهذه حالة طارئة.
1: أكيد حالة طارئة، واللي تصير لمن يبدأ نظام تنظيم حرارة الجسم بالفشل، وراح ترتفع بها درجة حرارة الداخلية إلى مستويات خطرة جدا، غالبا ما تتجاوز 40 درجة مئوية. هذه فرق 3 درجات أو 4 درجات داخل الجسم من الممكن أنه تسبب حالة خطرة جدا. لكن العلامة الأهم اللي تميز ضربة الشمس عن الإجهاد الحراري هي تأثير الجهاز العصبي، فمن الممكن يصاب الشخص بالارتباك، فقدان القدرة على تحديد المكان والزمان، أو حتى يتصرف بطريقة غير معتادة، وقد يفقد وعيه، أو حتى يصاب بالتشنجات. واللي تعد ضربة الشمس أيضا حالة طارئة لأنها ممكن تؤدي إلى تلف بالدماغ وأعضاء أخرى، ومن الممكن تكون قاتلة إذا ما تمت معالجتها بشكل سريع. زين، شنو ممكن نسوي إذا ظهرت هذه الأعراض؟
0: نعم.
1: طبعا عند الاشتباه بإصابة شخص بالإجهاد الحراري لازم يتم نقله بشكل مباشر إلى مكان بارد، واللي راح يعني نخفف به ملابسه، نحاول نقلل الملابس اللي لابسه إلى أشياء خفيفة من الممكن يكون مرتاح بها تزيد عملية التهوئة، وأيضا تشجيعه على شرب السوائل الباردة والعمل على تبريد جسمه باستخدام ما هو متاح موجود مثل المروحة، المناشف المبللة، أو حتى الاستحمام بالماء البارد. وأيضا إذا صار الشخص مرتبك أو بدأ يتصرف بشكل غير طبيعي أو حتى فقد القدرة على الوقوف، أصيب بتشنجات، فلازم نتعامل ويا هاي الحالة باعتبارها ضربة شمس، أو طلب المساعدة الطبية الطارئة فورا من دون أي انتظار حتى تتحسن الأعراض.

آخر الأخبار والتطورات الأكاديمية والبحثية وحتى أبرز الفعاليات في الجامعة الأمريكية في بغداد، راح نعرف أخبارها من فقرة داخل الحرم الجامعي.

ساهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية من خلال برنامج الماجستير في الصحة العامة في كلية العلوم الصحية داخل الجامعة الأمريكية في بغداد، بالشراكة مع جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية. يتيح البرنامج أيضا شهادة في الذكاء الاصطناعي للصحة العامة، بما يمكن للقادة المستقبليين في مجال الصحة العامة من اكتساب مهارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك لمواجهة التحديات الصحية في العراق. صمم البرنامج الماجستير في الصحة العامة في الجامعة الأمريكية في بغداد للمهنيين الطموحين، وليتمكن الخريجين من القيادة والابتكار، وكذلك تعزيز الأنظمة للصحة العامة.

متابعين، ضمن الحرم الجامعي حيث شارك رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد دكتور برادلي كوك في مؤتمر رؤساء الجامعات من أجل السلام والذي استضافته جامعة هيروشيما. وقد جمع المؤتمر رؤساء الجامعات للتأمل في رسالة هيروشيما الراسخة في الصمود والمصالحة والتجدد، وأيضا الدور الحيوي فيما يؤديه التعليم العالي لبناء عالم أكثر سلام. وهذا وتواصل الجامعة الأمريكية في بغداد من خلال التعلم والحوار والتعاون الدولي الالتزام بإعداد أجيال المستقبل لتجاوز الاختلافات والإسهام لبناء مستقبل يقوم على التفاهم والأمل والسلام.

ابدأ رحلتك مع دورة اللغة الإنجليزية ضمن برنامج التعليم في مركز التميز للإبداع والتطوير بالجامعة الأمريكية CEP، والذي يكون المجتمعي والمصمم أيضا لتطوير المهارات في الاستماع، المحادثة، القراءة والكتابة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومع مدربين ذوي خبرة. سيبدأ مع 13 من أيلول سنة 2026 ويكون الدوام من الأحد إلى الخميس من 4 إلى 6 أو من 6 إلى 8 مساء، وسيكون هنالك خصم 20% على رسوم الدورة للطلبة الجدد أو المستمرين حتى 31 من هذا الشهر. وأيضا للاستفسار لمعلومات أكثر يرجى الاتصال على الرقم 6 مكرر 28 أو 6 مكرر 27.

بفقرتنا التالية راح نقلل الصوت وكذلك نسلط الضوء على أبرز الأخبار والظواهر اللي أثارت الجدل وتفاعل وياها الجمهور حتى نطرحها من زاوية جديدة ونفتح باب النقاش. فراح نتحدث عن أخبار خفيفة ضمن مورنينج بوز.

طور باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا روبوتا رباعيا الخاص رباعي الأرجل وقادر على التكيف ذاتيا مع التضاريس الوعرة وكذلك اختيار أسلوب الحركة الأنسب، ويستطيع الروبوت التنقل بالمشي الجري وكذلك القفز تلقائيا مع تغير الظروف من دون الحاجة إلى التبديل بين أنظمة التحكم. ويتوقع أن يصبح هذا الروبوت وتصبح هذه التقنية بالذات عنصرا أساسيا في توسيع استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتميز هذه الروبوتات التي تكون رباعية الأرجل بقدرتها على تجاوز العقبات والتنقل فوق الأراضي الوعرة وغير المستوية، وفي مهام يصعب على المركبات ذات العجلات تنفيذها أيضا، لكن البيئات الواقعية تفرض تحديات متغيرة باستمرار، إذ قد يواجه الروبوت خلال ثوان سلالم أو حتى حفر من الممكن أن تكون تربة رخوية حطاما متناثرا، وكل منها يتطلب أسلوب حركة مختلف.

0: ومن هذا الروبوت خلينا ننتقل لقرية هندية بها بئر. هذه البئر تهتز وحركتها غريبة وسلطات فتحت تحقيق حتى تعرف شنو القصة. طبعا هذه الحركة غير العادية لمياه بئر في قرية موجودة بولاية جوجرات غربي الهند حيرت السكان بعد ما ظهرت المياه وهي تتموج على نحو متكرر لأيام متعددة. هذه المشاهد انتشرت على منصات التواصل والسلطات فتحت تحقيق فني حتى تعرف شنو أسباب هذه الظاهرة. طبعا واحد من المزارعين هو اللي بلش اكتشاف هذا الموضوع. بدأوا السكان يتجمعون والقرى يعني المجاورة لهم جت حتى تشاهد الموضوع وبلش الموضوع يكون تصوير من التصوير للسلطات المعنية. الموضوع غريب ليش؟ لأنه البئر المفروض هو ثابت يعني المي بي ثابت على مستوى واحد، بس اللي دي يصير وكأنه أنت دا تهزه بإيدك يمين ويسار،
1: يعني
0: يصعد وينزل يصعد وينزل
1: داخله.
0: يعني مو يصعد وإنما يصعد من جهة اليمين وينزل من اليسار وهكذا، وكأنه أنت يعني دا تهزه بإيدك. تمام. فالموضوع يعني صار غريب جدا لأنه أساسا ما كانت أكو حركة بي سابقا، وهذه المشاهد اللي شافوها بدأت تثير عندهم الحيرة، وأكو ناس ربطتها بهواية من التفاصيل اللي تخص يعني التوقعات اللي هي غير عالم بعيد. نعم. عن الأشياء العلمية يعني
1: ذكروا العديد من الأسباب اللي ظنوا من التكهنات بسبب الحالة اللي قاعدة تصير في داخل البئر نفسه، لا سيما احتمال ارتباطها بنشاط زلزالي
0: ممكن.
1: لكن السلطات ما وجدت حتى الآن ما يدعم هذا الاحتمال، لكن بالتقييم الأولي عقب معاينة الموقع يعني ذكر العديد من الأشخاص الجيولوجيين بالمنطقة أنه حركة المياه من الممكن تكون ناجمة عن ضغط غازات محبوسة بين طبقات الصخور واللي تكون بالتزامن مع تسرب المياه الخاصة بالأمطار إلى الطبقات الجوفية. أي وأيضا من الممكن أن يكون نشاط زلزالي لكن بحد ما بسيط أو غير محسوس على الطبقة الخارجية من الأرض. وبعد مخاوف من أن تكون حركة المياه مؤشرا على هزة أرضية، طلبت السلطات تقييم من إدارة علم الزلازل في الولاية واللي أظهرت نتائج وفق وسائل إعلام محلية عن عدم تسجيل أي نشاط زلزالي تحت الأرض أبدا في هذه المنطقة. وأيضا يعني للتحقيق ولحسم الظاهرة مع استمرار حركة المياه وجهت إدارة المنطقة فريق مختص من معهد الأبحاث المياه الجوفية لإجراء فحص في الموقع واللي يشمل دراسة المياه الجوفية وحتى التربة والظروف الجيولوجية المحيطة بالبئر.
0: طبعا لحد الآن ما وصلوا لأي نتيجة، بلشوا التحقيق ودا يشوفون شنو النتيجة حتى بعدين يعلون عنها، وإحنا هم عندنا فضول نعرف شنو قصة هذا المي اللي مثبت بمكانه. Look at us.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: نختم حلقتنا لليوم بفقرة أصل الأشياء. راح نرجع بالزمن شوية حتى نكشف حكاية شي نشوفه كل يوم من دون ما نعرف منين إجا وليش صار بالشكل اللي هو عليه الآن. واليوم راح نتحدث عن المناديل الورقية أو الكلينكس. قطعة صغيرة خفيفة ممكن تكون بجيبك حاليا، تستخدمها لما نريد ننظف بها ايدينا، نمسح وجهنا او ننظف شيء بشكل سريع، واحيانا نستخدمها ثم نرميها خلال ثواني، واللي هي المناديل الورقية او الكلينس. بس هل تسألتم بيوم من الايام متى ظهرت هذه المناديل الورقية؟ طبعا يعني كان الناس ينظفون ايديهم ووجوههم قبلها بطرق مختلفة، وشلون تحولت الى شيء غير مألوف الى قطعة اساسية موجودة بكل بيت، مطعم وكذلك سيارة.
1: نعم داني، قبل المناديل الورقية ما كان الانسان يعرف فكرة الورقة الناعمة اللي ممكن انه يستخدمها مثل ما احنا نستخدمها اليوم او يعتمد عليها بحالات كثيرة. المهم كان اكو مناديل قماشية موجودة منذ زمن طويل، واصبحت بعض المجتمعات تعتبر جزء من المظهر الشخصي او الاناقة، حتى كانوا يطرزون عليها أسماءهم، نعم، حروفهم، أشكال يهدوها، وبالتالي كانت هذا المعتاد. لكن الفكرة الحديثة اللي هي المناديل الورقية بلشت من الصين، استخدموا الورق منذ قرون طويلة حتى يكون بأغراض مختلفة ترتبط بالنظافة الشخصية، وطبعا هذا بلش بحكاية طويلة. لكن بالنهاية وصلنا للمناديل الورقية، طورت بها صناعة الورق وتحسنت التقنيات بالتصنيع، وبدأوا ينتجون يعني منتجات ورقية مخصصة للاستخدام اليومي مثل ما هو معمول عليه اليوم. وشوية شوية بلشوا يسوون تكلفتها أقل، نعومتها أكثر، خفيفة أكثر، والحقيقة بالقرن العشرين بدأت المناديل الورقية تنتشر بصورة أكبر، وما يعني بعد ما عادت مجرد فكرة غريبة أو شنو هذا الشيء اللي دي يستخدموه، صارت موجودة بكل مكان، بالشغل، بالفنادق، بالمطاعم، بالبيت، بصورة عامة موجودة بكل مكان لأن سهلة وخفيفة بحملها. بس ليش المناديل الورقية ناعمة؟
0: يعني من الممكن يكون هذا السؤال بسيط جدا، لكن وراء عملية تصنيع كاملة. فالمناديل الورقية ممكن تحتاج أن تكون خفيفة، ناعمة، وحتى قادرة على امتصاص السوائل، فلهذا تصنع من ألياف ورقية معالجة بطريقة تخليها أكثر ليونة وأكثر قدرة على الامتصاص، واللي أيضا راح تخليها تضاف أحيانا لطبقات متعددة حتى تصبح أكثر قوة أثناء الاستخدام من دون أنه تفقد خفتها أو حتى نعومتها. وهنا راح يكون المفارقة اللي راح تكون ناعمة بشكل وبنفس الوقت قوية، راح تكون بما يكفي قوية لأداء وظيفتها. لكن معلومة من الممكن مو الكل يعرفها، المناديل الورقية نستخدمها لثواني بس وبعدها نرميها، لكن وراءها تاريخ طويل من التطور خاصة بصناعة الورق. والأغرب أنه اليوم نستخدم المناديل بمواقف كثيرة، لدرجة أنه لاحظ أهم ما بيها أنها موجودة بكل مكان وين ما نروح، خلت النظافة الشخصية أكثر سهولة وسرعة، فبدل ما أنه تحتاج في كل مرة إلى قطعة قماش وماء وغسيل وتجفيف، أصبح الحل أحيانا مجرد من قطعة منديل ناعمة وكذلك قوية تستخدم لثواني بعدها ترمى.
1: إذن يا داني، قصة المناديل الورقية إذا تحاول أنه توصل لنا شيء، فإنه الاختراعات مو شرط تكون معقدة، ممكن تكون بسيطة لكن مفيدة بنفس الوقت، وتقدم خدمة للإنسان وتكون أكثر ملائمة لحياتنا اليومية.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، وأيضا كملنا وياكم فقراتنا بأخبارنا الجديدة اليومية. نذكركم إذاعة الجامعة الأمريكية 101.5، كنتم ويا برنامج بالعربي. نذكركم من الساعة 8 للـ9 أحد ثلاثاء وخميس، وأكيد لازم نقدم تحيات أسرة البرنامج، نبدأها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا بالسوشيال ميديا فاطمة عامر، وأيضا هجس تقديمي أنا دانيال، وسيد سهاد ربيع، وعمر جهاد مخرج البرنامج.

أساس التعامل الراقي بين الناس صدق الالتزام والاحترام المتبادل. فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شيء تتحلى بالشجاعة وصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء والسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

باليوم الواحد تمر عليك هواية أشياء تشوفها وتحكم عليها. ممكن تصرف من شخص نبني عليه حكم كامل، بس إحنا ما نعرف شنو الظروف أو القصة وراء هذا التصرف، فدائماً أنطي للآخرين فرصة تفهمهم ولا تسرع بالحكم اللي راح يخليك تظلم الأشخاص. وذكر أنه وراء كل إنسان أكو قصة ما تعرف منها أنت إلا الجزء الصغير.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة مفهومك عن الصباح تجمعك، تفتح أفاق وتخليك تقومك إبطاق أمل. المعرفة تريح الأخبار ونقاشات اللي تهم، ومن الحرم نعي الأحداث النشاطات، ونسمع صم بهاشتاق طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تعرف أن رام وقت الآخر يبدي من تقليل لشتت انتباه وحتى تحافظ على تركيز فعالية بالحوار ضمن الاجتماعات واللقاءات لازم يكون تلفونك صامت لأن التفاصيل الصغيرة تصنع فرق كبير طبعا بجودة التواصل فمرد أنه يرن التلفون بطريقة مفاجئة يقطع سلسلة الأفكار ويشتت انتباه الحاضرين حيأثر على سير الحديث لذلك أفضل شيء خلي تلفونك صامت.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأكل هو الشيء اللي ما نقدر نستغني عنه، والعراقيين يتلذذون بأصناف مختلفة من الأكل. بس بنفس الوقت لازم ننتبه، لأن داخل جسمنا أكو نظام دقيق يشتغل بهدوء وباستمرار، يحول هذا الأكل الطاقة تساعدنا أن نعيش يومنا بطريقة صحيحة، والمعدة تشتغل بدون ما تتوقف وتتعامل ويا كل الأكل اللي يدخل لها واللي يستحق أنه يكون مختاري بعناية. فاختياراتك للأكل بنوعيته وكميته راح تنعكس مباشرة على صحتك بصورة كاملة وعلى المعدة بصورة خاصة. فانتبه لأكلك وخلي التوازن هو الأساس حتى تريح معدتك مو تعبها.

سمعتك مو لعبة، احسب حساب لكل تصرف والكل خطوة، لأن هنا أنت تبني صورة عنك ويا الوقت، كلامك، تصرفاتك وبأسلوبك ويا الناس، وكل موقف تمر به وكل كلمة تطلع منك، هذا كله يترك أثر ممكن يرفعك أو يقلل من قيمتك دون ما تحس. لذلك لا تتعامل مع تصرفاتك وكأنه هي لحظة وتنتهي، لأن الناس تتذكر والسمعة تبقى أطول من الموقف.

0: save the world.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الفن التكعيبي هو واحد من الفنون البصرية اللي كان إلها تأثير كبير خلال القرن العشرين، واللي ظهر على يد بيكاسو وجورج براك في باريس، هذا بالفترة ما بين 1907-1914 للميلاد. واستمد الفن التكعيبي اسمه من الملاحظات اللي قدمها الناقد لويس فوكسيل على أحد أعمال براك، واللي وصفها بأنه هي مكونة من مكعبات. وكان الفن التكعيبي يرفض التقنيات التقليدية اللي تقوم على نسخ الشكل والملمس واللون والمساحة، وقدم هذا الفن أمور جديدة مثل اللوحات اللي تقوم على تجزء الأشياء بشكل جذري.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عملك هو باب رزقك، وبيئة العمل مو مكان للخلافات وتصفية حسابات، هي مساحة تتعاونون بيها وتنجزون وتحققون الأهداف. مرات ممكن يصير ضغط أو اختلاف بوجهات النظر أو مواقف تخليك تزعل، بس المهم شلون تتعامل ويا هذه الأشياء. خلي حديثك يبقى مهني، وحاول تبتعد أنه تحول مكان الشغل لمساحة للشكوى أو نقل الطاقة السلبية. وإذا حسيت بانزعاج لا تتسرع بالرد، أخذ لحظات اهدى بيها وبعدين فكر شلون تتصرف.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أمانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة. فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك. خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

النخلة العراقية اسمها ارتبطوا يا أرض العراق، وكانت وما زالت رفيقة للإنسان العراقي بتفاصيل حياته كلها. فمو بس تطين التمور، لا، جذعها بنوا منا البيوت وحتى الجسور البسيطة، وسعفها صنعوا منا السلال والحصر، ومن ليفها أنتجوا الحبال والأدوات. فالنخلة هي رمز للعطاء والاستدامة، غير أصناف التمور اللي انعرفت بجودتها وطعمها المميز مو بس للعراق، حتى للعالم. النخلة العراقية مكانتها خاصة، مو بس بالتراث الشعبي والأدب والفنون، لا، بكل تفاصيل حياة العراقيين. تمثل الصبر والخير والجذور الراسخة، وهي رمز لهوية العراق وشاهد على حضارة امتدت الآلاف السنين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: كل شيء يغير حياتك لازم يكون شيء كبير. أحياناً كلمات بسيطة، ابتسامة أو مواقف راح تبقى عالقة بالذاكرة السنوات، فحياتنا تنبني من التفاصيل مثل ما تبنى بالأحداث الكبيرة.
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't.

من أجمل الأشياء اللي يقدمها الإنسان لنفسه أنه يعيش بصدق مع قناعاته، مو يقضي عمره يحاول إرضاء الكل. فخلي أهدافك اللي تعبر عنك وتمسك بقيمك ولا تتوقف عن التعلم، فكل تجربة حتى لو كانت صعبة راح تحمل لك درس يساعدك على النضج والتقدم. فالنجاح الحقيقي مو تكون نسخة من اللي يريد الناس، بل نسخة حقيقية وأفضل عن نفسك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بيئة العمل مو مجرد مكان للرزق، هي جزء من بناء شخصيتك. بها ضغط، تعلم، تحدي وحتى إرهاق، والطريقة اللي تتعامل بيها ويا هذه الأشياء هي اللي تحدد شلون تطلع منك نسخة أقوى وأفضل. لذلك اشتغل بضمير، لكن لا تذوب داخل هذا الشغل، خليك أنت الأساس مو الوظيفة.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا كنت ناوي على سفر طريق السلامة، بس تحتاج أن تحضر أشياء، وهذا مو مجرد إجراء، هو راحة بال وبداية أسهل وطريق يخليك تمشي خطوات واثقة بدون توتر أو حتى مفاجآت. أخذ وقتك، راجع كل أوراقك أكثر من مرة، وخلي عندك نسخ إلكترونية ونسخ ورقية لأهم المستندات من جواز السفر والتأشيرة، وحتى إذا عندك أوراق رسمية خاصة بالسفر.

الملابس أساس لأناقة الناس، والبعض يعتقد أنه إذا اشترى من ماركات عالمية أو ملابس غالية فهذا راح يكون أساس للأناقة. مو عيب تشتري ملابسك من مكان بسيط أو ميزانية مناسبة مدام تعكس ذوقك وتنطيك شعور بالراحة والثقة. الأهم من اسم العلامة التجارية هو أنه تختار اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك، وطبعاً أنت مهتم بترتيب مظهرك ونظافة الملابس. فالثقة ما نشتريها بأسعار غالية، هي موجودة من شعورنا بالرضا عن نفسنا واختيارنا المناسب.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كله بسبب الموبايل، جملة تتردد على أغلبنا من أهلنا، والسبب إنه نلتهي بيه وننسى كل اللي يحيط بينا. بس لازم تنتبه وأنت تمشي، فهذه النظرة السريعة اللي تشيك بيها على تليفونك ممكن تعتبرها بسيطة، بس راح تخليك تفوت إشارة مرور أو تسبب اصطدام أو تتعثر بشي قدامك. التركيز على الطريق هو أولاً، وبعدها تقدر تراجع الإشعارات، الرسائل أو حتى تتصل باللي أنت تريده.

0: bed. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.